عين خبر كيهينا سوما خلا بمسكونا شيء شرخن كي واتهو خونتا كوخونا ما نيجي كونا تري كونا شيءنا كما ينا كوسي كي يبوني شيءنا كنا نيجي كونا كي كما لو كي كما لان إسبانيا يحصل وران شيرا مونيا شيءنا كنا نيجي كونا نخ partiment كي سوما خلا بمسام أنا بير كم سايكي واسي كوسي نيجي بيبوني نيجي كونا تري كونا ديوس يو باي شيء ركاشو واسي كي بي يو باي شيء سينور ديوس تكاتي كي واسي كي بي مشكاري سينور ديوس تليا بوكو Antilla pa familia antiñeñey, ya estamos tiempos finales, ya no hay tiempo, ya no hay tiempo. Hay una oración piñeñey con aturaco y turaico na churacosunchis, hay una oración importante, ñeñey con aturaico na que ponche y con apipuririnanchispa espiritualmente, uiñarinanchispa, manancañachu ñeñey, cheita huacachau, cheita laquicui, tarparoasuma, jina huacasuma, lamentacosuma, quinza chungu, iskechungu, tabachungu, watapi, señor jatikus canchista, de nada, hermana,